وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

كل هذا مستدين قيفاته بوربا قتل من تحل مياته بمستدين فاته أن يقيف الواسر مياس العاد كسهم بعد وري فرسر شواغ لمينة كسد أبو أنيبا أما أبو جعفر ذبيب قليبا قندو قراتل شهد المقتار وثمير هداني كرير كينير كن بيعلم بي فلعب بالنافلة بأول الوردغي ويختم القرآن كل يوم مع قيامي مدي مسوري كيس رفعتي ورن بغداد في يوم الجماعة ليرجع الجاب شغل مينة في ميل إمام مالكي بروح يا عيونة رشيد المالكي قرن عندك مالك أمر كرامة تغمنا دير الأل الملامة شاتل برو مانينا اغما مونا تخمنا نعدو بيدي بسارونا دكو يوان دقمنا داي ديوبل مريكو دان بخيري هوب قليبا شوين دمولي ين مرو تجاوان ين داني يتيرك ايوة لايوان تخم تيبولو كنو فرعي براني يا بدا وين ان بيادو متحبول يا بدم لو بوشيني يا بداني تجاي باهي بدايو يا بير بودي احمد الابناني يا دي مالك دي جادي يا دي انبل يا دي باهي قنيبة النحماني بلا يالي يبال جدي امسرين بابا لي قوسي يا دي زين سلطاني دون دي موت تجاي باهي دي نكون يا جنى الزيغ أحمد التجاري دون غيبات كنت يا بقليبا يا جنى عبد القادر الجزاري دون غيبات تخب أمر يداري دون غيبات تنار يا غيماني دون غيبات تمسع بسم الله الرحمن الرحيم بالا مرتي لغلان ميالين تبير ساق أنت بلان لويان بالا مرتي لغلان ميالين تبير ساق أنت بلان لويان لما إنا لما لا يبطي مياتي لما يقلم قلم نتيموت أما أنا كون لون لون غير وعند بديت تدور يندور أما أنا كون لون لون غير وعند بديت تدور يندور بلندي فتى يلا أقبلي أقتيا سن سن دي أنبغلي كذا يا نجابر يا مجلج لا جد مخاو من جه من سايلف dagal baam de lekalo kaw kaw ngir ko ngi sul warna la ko ki sew sew kay ala do ko gi makam la mi def la ka ji ka ji bur bi la kale ku gana ka jay gay na tom ku jay pe ba de ngi ci sam yo kay ala ka kar bal musidal pure dara jaal ko baate mo ko ni dal pure ala jo kar be ki maqam to mo ko jeb na tulay ko kayma pure ala jo kar be ki maqam to mo ko jeb na tulay ko kayma ke bala la wol ba jo la bi ya ngam yanam ba aw te tank bari e لنبل عنكم لشابرين أعصبنا سلكاسبين
mama ya khon yo nen yaag la dal akul biat wal yaag la dal wa khala qud mul awli al makil krali yalau an wal makil wa bil adhisin abada ubaydo bin batbati la فعزم سبيل اتباع وعزم بأثر اتباع أهل البلاء ليس لهم من شان وليس إنسان لهم ديوان جب المواقع على قرن يومين أكتابيات واللياق جميع شاغل مين الجري أمام سبان من زنجاران وارتباط شادل برم من جنا آيوبا شغيا كدا قچونا دون كوبا كل يوبا كنت دي خالن دا ما تقبيا لنا كوني ملدو شاد المدان والمدان كتان وبالي كوتي جاين دي يو كتي كان جاين دي فرد ماري على فمويه مبارك جانر سارا ديار محيانا تومي دوتان كي سنغال نانيا كجاب كار جمم جيال دال مي بدا يا لبل جيبينو نكسنا اهدوت دون مرسول شاغل امام سن ابراهيم بلا دام خليل اتاليما Mare ni gena nan kamu ibai ziara Baga tani la ko ismaila Ni dal tara ka banu namre Jar ka tabir Ya Allah salam sa sia ter mayon nan dina ya ngob Gumba aya di param tinebe Dana asu mo rongon Dana adu du ba Shango nge kisaro aya zalas شغل مانا يوسف عبدكني جالو قلم كسم بيت مامي دو دار الكدر الى انافي دو يخلق ادم جل كهم خناسي نتم جل دو يكاي مقام بامي تيش كنا في القيام نتو دي كير كران لولياي كوية دلاء كوكي لندياي مسنم كو جنم مدنبا نجران ndi ko sane do tena ande jabaran ya ya gena na ko ndok mandine bi rabbe le dem madine fana na kim kunti fara ante be ande kama bakal nek mu da fanyin ko tabal ko ci dur salam jami ko to ko te o ko do ki nan kare na yalla wa ci saru nafi akallahi mo ci ka kay nafi bisuk kera la yalla danal kever ya katul islam lo la dooy ti der dunya kana mo sunil mu'minin wa janatul kafir ni nyaar dum man dawal bu am nak yalla ko def takam na bi ay du so dara mu dara na siatul masaba yu dana yu ngendi ware bu ko ko xamul batin do am na ci dunyo xamna la min du kalal amna ci bi yo xamne def na ko misal sala jabal mushaku ama hada jara wa ibn alin fi masal fi jara nda ko xam ni aram dal ko bi ar ko xam aram ma fiati nor la dar gana wa fulu la aktadehu nda ngand usman dal jam faro ray nañ ko tuma lan ta jap marwan ma jo ko bi yo bi leene yen gaam دائما يكرج 40 يوما وتفت لي دائما بكي ورما كان مستجد من ري عبد الله دائما كان صلبك ببي ورما وما جمال تنين دتن دجار با بس با يرين تنين دتن تم هولي ما عمد الأبا بكر صديق رأينا جارنا واجنة كيوه رأينا انك يبكو سنكي سنتاري saxam jabal ko a boole ko tumel aley dara kadan jambar ja aboole saynu wal asal ya kaari bañu mo dayne ko teri koba
ribadi yalla daayo ko bobo sonu jine fajal inni ma jam ba ci gobar bet ko dalé ko jam shaytan wa sayyidu yawma asra lan kala chere ay karbala moni agar babbi gana du jena lan ni na asiyade mun leena shaytan atan moro ni den ko taata مجھے بعد فرم ذات ذات ناتا کے صادق جلتا کے باغر ناتا کے سیل عابدین ایتے شتو رسول اللہ مسال کہنی گنے ابو قام گرت دونی آنسی تانہی نے دیتے کام سے بغداد تنہی جات بار میں نگرات ینگو بدو مراجن آدھا ہوتے kokare na asal moyada kutiya de durom lam ci benu aw bu meere te musa benu shaadal anas baay ni maam maliki do ma kal ngeen ni tax ni sheeliki tan ngeen ci atti kasam la baato ndar ma ko bu meere wu do baato kana kama ala ajjob yo ndar door na ko ko takku zaan bu lu yar mutaaye di gaay war ko henni shan ke dal ne taamo ni ngendi kana xamo jaxara do mi biya ke ngi da war ko rendi jengi biya namu te ci de mo tawa kul baayam ma de bu ko ji re ko don di baayam kan mu sayyi na nge abdul qahir an muntaka an mustayin an nazi de ne te da ci mo alam pontu tabu bedeer soti ko mbolam gadiya amma gam dara jawam tema sare tenen ci adab ko lay ba be sare borom ji ma aji an ci bakkan tenen ge bab karen di tej bu yani khana khamo manzor shay bu diire ma nga ni gene an mu dem ba fi ni shaatal makan da ka cere yi sharia mu jode na sai daw balas ken dariye وقت بار کو جاپ تکتب آبا کیا وقت موادے بن قلیبا نیم قلب آئیدن رسول نیم جنی کن ورطول سو قلم اے شہتائی ورزارین کرامن انگے نتلین زہرین سو قلم اے ورمین دنگے یا دیل کل اجم دجون چبری احمد ویندر مراو چنگے یا نیم تجنگلن جفون چیلی او daanan ko taw tiyeneri arsudan gon kemiste yedi yalla mustamay yon wa yaqtimul quran kulli yawmi ma qiyami mudi mustawli tiya galba baatu werna baghdad kila sabu mustazim kayfaatu burba katay ni wan taxul mu yaatu ba mustazim baatu ay kayfal waazir ma yaatala kasum baadu wa rafarsakh شاغل مانا كثت ابو انيبا اما ابو جعفر ده بيت قليبا كنو قراتل شهيد المختار تيني ريار لداني كرير تيني ركني ديالن دو راد بالنافلة دور ورده ويختم القرآن كل يوم ما قيامي مدي مسوري كيس وفاتي ورن بغداد في يوم الجمعة في ليار جهجاب شغل مينة في مين امام مالكي وروح يا يونة رشيد المالكي قرن عندك مالك امو الكرامة تغم ديلة بالألم مرامة شات المرمانينة المامونة تغم نيوة بذيبة تارونة دكو يولم بقم دايب يوبل مريكو دانت قريب قليبا siyen gamuli yen muritigan yen dali yettere ayetu layawan taxam te bulu ko no franje bi ni amon dana amat ci saabu lañ dafa na daay gamon yon en ba misal ni war na sen ci daay bamba waye franje man na gooru senegal ni ni duvel ni jere senegal ni ge na gaga ay far dem ba faatu ñu joxe seen gannaay ndax yaatu kam nañu saa mooy cereegi soose
یہ بھی دبن بولے کو بڑا مزید ہے کال کپور بلی لکے اندلان سے دفکا چی بیر نک لا علم فران سے موگن لمد جل بیر ایگار رحمت بیم جی جل فوت تار موادل رحمت المام عبد بوکر احمد تلقی جب عبد القادر جب رکب المام آل بوکر یہ بدارن بیم جی نون کپوتر موگن البرین تم چیلاو فبراسیم تیم کنرین مواراو یری کجر بیم کنج باون نویم تخول نقی تخول تواون راتل بیم بورین جسالون راتل سین جانا تخول مارون شریف رنج جنت والن جامور جپل نکند فتل ارجامور اینا کریم مکا برام خیلی نوکن چست مورا ان کوئی خیلی شک مختار من دین سنچن کو کی احمد امینتا نوک سنکی من جو مددو ادناک بننگی تکم نواج آئے و قیمگی دل آتی سگائی جنچی اللہ تیرا جنگی فرید دی اللہ کوئی دیسیت احمد امبکیو بلا تدون محمد المكي من يجي نجمة بوري سلم وانكنا اندر جاري مجاري دار مجد من الدارام إذا لك جرى أحمد اندكار سالما يا رجل مكارام بدي بلاك جين دار مهندوار إذا ذكرت سالك المبيت وسالك الأمير والصبوت ترك راجع بن الماء نفسي ولكن صب عن الماء نور يا جن يفوز يبقى الله بتخبرهم يا رأتم تب الله جن كناتي بدل ما ينبض كمستيوخ يخي بدل ستوبة كمستل الكرواس الجيسي بتيسر توبة نجده وشنهتي مني نبكر كي بورن باخان چکن تومنے پلانی چاہاں گل دورے بمب دمرم کچور گاہی چکل پیند کپر گل بچور ین بین خود دے اگلب داریا چاہتنین کنگ موانک بابرا گایا دنگن دیو چاوکل برایا سوت الاحوالو دے امتی نایا سیدین آخر لنگی بمبائی کامل بریم پسکل لنگی بمبائی کامل منتکر چاہر کامل جریبو وامن جاي بعدي تكل بخلي عليكم درم اكل دينار ما ينفدام كده ما يبينار بامباكم الموي بن رسول ما ينمي موي كانو كي تمبالو وخير البرجين كالف ورب عبد القيمة كوف محمد تن يفوق تسليا وما خج من الحدايا مغنيا شرين بكم زي قياس ميوكو تمام پاس وہ کو تل مجھے ہے اس کو شرم دی اہل کی جسم لنگ دل سے اقام تھا ماتا ہوں نہیں بار کو رندل کندے میں سائر والے ید بیتن سائر براما تھا امبادن کندے بڑے خیب کمار سخمام ننگو بڑے امبار فتل انتام یا رامان سے اقام تھا یا گم بامب یا تار یا تاوے تدم یا نندی یا جکا باب سمیر کسی اناسکن جبل سرين توبا نرو اولا اكن جن يالا جمينن دي جن سرين دي موتر جن توقل بي اكن يندن جمين دوغل تاوني الفقراسي نيلة سرين دي جهبارا وفرائس شين بروي دي جسنا مولم سنجال كتابة اقلانو نحم رجال خرجلو رجلو من يسرين في دلية ومي عمين عيشة في شبر جمين بكيا وكيلو یا رب العرش مالولو نتیر ای بولد بری جلالن انده دو دوتان کلم بردی لوره یا بیدمان کناکی ایتی تنگو سکی سرین چوبانک نرین مگولو یا بری ایندم چه بری جلاله یا دم برم بگیجی رم بطوره یا جیو میده منن اطرفه یا دم سبا اگمار وطار مستریفه شارف مدين منورا من يبلغ اكل ارام رسالا احمد ياي ما يبلغ ايمه
yana kamal makama ibrahim dam ngal en tagona ñu sunu adal xana ngay be fiare ci ba ajala akbar ramatala sey dom te man di bamba samba ya ko zam ko fa pari en be rasulu lay yeke serim tuba dam ngalay salaam wa nga ñu ciallu yalla yanga pala santante wolu yalla ya rabara jettenati ma rabu ngir xamna man nga qaws man nga qurbu ya no mo recent nga seen ya shade nañ ko ciow ba mi daay shambo rega ya kan jibi da ganar ndega nga jom ci di sidil muqtar ya je taay ma ka ci onu bambo ya jam jom ci onu te xi bambo bu nek ya ko je kam ci sadal yaani masal dinu musal shaydan ya ni manu ni ni chanu be kor ya da de bal ba be ole ni dibur jini ni an miskini ni an ni bayo am na nuka di ya nyanga la yo ama na ku ndoku wi da baramba ka kham ya salam da yam bayam ba kuni abla agoti be fanta jedi kuni abla soglu basu sandani ya wala sandi yalla ak yenen di ngir bo taxara ngo ngene di bamba bamba ta kana re mi day betin amul ko te ci ko borom kun ndarum fariñ tuba muni du ko daan ma nga ta ke ndom ba am fi di yaal ma man ta ya ya ci na am ya amini ma am galiw lo ci maram yaram du gam gam lo ta dem ba kadam wala ay waji ne ka ma ma sam taxawna ali dina gay baaxi waji ko de gura mo balay kawa mo nati ak be ko bi kawa mo bon bon yi ak bata bi ila ay tum tum to ba dan nasra min kuli ma ba to ka bi bulu kana kala te ni par mo se de ay way yi de ba lo susi أعثر الله من الشيطان وكل عاثر من الجيران ومن تبسق ومن تكبر ومن تعود ومن تنصر شيطاني مرمي مجيء وقدر تلاب دي أدرم بقل له في الغلي قناع يقوانا في القرآن يا الله إن السياق كما ولم ينتج إياك dëg ko da ñam da gawon ci bari yow ahmed yeen dañ na raw ci ngeen yaay ñu am ci jeng lañ defoon ci yaal yow daan ko taw ci yeneer yi ar suba ngol ci ñu tawé di yalla mu samay yoon la yaxtimu alquran kullu yawm ma qiyam mu di mu tawlu ci yaal da faatu weena bagdad kula da mu mustaqim kay faatu burba ka tan wan taxul mu yaatu ba mu tadim ba ba ni kay bal wa azan ma ya sala ka so ma du war bar sa sha gala me na ka so abu anuba amma abu jabar de be qaliba ko no kala atel shaydil muqtaro ke miryar nda ni kare kine rakni be alandu fura de na fila do wordu ويختم القرآن كل يوم مع قيامي مدين سوري كيف أفعاتي ورن بغداد في يوم الجماعة ليرجع الجاب شهر مينة في الإمام مالكي بروح يا عيونة رشيد المالكي قلنا نرح مالك أمو الكرامة كغم نهدير الألم مرامة شهر برمانينة armamo na takam na do de de karona de ko yam da kam na dai jeve mure ko de de kay de ko li ma si yen da mo li yen muru ti gaan du yen da ni eter ayatu la yaan takam de bu ko na franje bi amon de na amat ki faabu la ni de ba na dai de mo yen on ba mu faal ni war na de ci dai bamba waye balaade man na goor sene dal ñu ñu duwel ñu jere jere dal
ñu gëna gada ay gardien ba faatu ñu joxe seen gana ay ndax laatu xamay fa mo ci reegi soose yobu gaban boole ko ak balaama siide kala kapoor ba ñu lekke indi laanse def ko ci biir nag laaw la ma faraanse ñoo gëna lande julbeere yoora rey nakk doom ji jàll fuuta toora ñoo del rey nag almaami abdu buukar ahmadu tayqe jàpp abdul qaadir jàpp rakkat almaami aali buukar ñoo bëggaaban doom ji ñoon ka fuutal ñoo gene albrée sàmma ceelaaw fugaa seen cenku ne leen ma waawaaw iri kajar bu nekkoon ci baawan ñoo leen toxal nag xay taxawal ci waawan raatale doon buurium ci saalum raatale si im dannaa taxaw ne maarum sarigeen diggante waala njaambur di jàpp leen nag kenn defatal ab jaambur ay na sariñ makka baraama xaali ñoo ko na caste moo rawoon kuy xaali chege makkaar mi ndeeni sañtoon ko kii ahmadu amina taa ñoo ko sanki man jéema daddu adduna ak bonoon gi te xam ne waaju aayeewak ayam ri dugaa ci si daayi jëm ci yàlla te yaa jëne ñeefari weddi yàlla kuwa di feet ahmadul mbakkii mbamlaata doon mu ahmadul mbakkii noonu eegeemee ji mbatte booyri sànde ma yaan ko naa ndar nga jaari mu jaari ndar muy bëgg na nag jaaroom dali ko jarax mu dem dakaaw saale ne yaari guru ndakaaroom ba di wax ji mbar moo nga waaru isa sakkartu saalika lmadiita wa saalika lamiira wa sabuuta tarat ilaa jaabibi marmaai nafsi walakin saba anil maai noon yaa jëme foofa yo bëggallaa di sax juróom yaar atam ca ballaa dem nekku naa kii ba dem maa yombal ca musta yox-yox yi bëgal si tuubaa kane setal ak karawaas ak jeesi bu tee sëriñ tuubaa nag déew ci meesi ñu ñëw ndabkar ci booreg mbaaxaan ci sëñtu ne ñépp doonu caaxaan ngal dooree bamba bi morom kacoor daaxi tukkal kenn di ko tel ngal mbocoor yan da ngeen xuddee ak la daar yow ca attumuñ ko nag moo ko fabraw daaye dëngan njiñ tawatul balaaye sootul axlaamu ni am ci naayo sëy di naaxi nañu bambay kaanin ba ñépp suqu lañu bambay kaabal man fekke bi caani kabalu jaribi wamoni jaayi bu aadi càkkaru bi xamyare kub deram akub dinaar ñoyam fa daam te di maye bëhinaar bàmbaa kumal mooy dani rasoolu moo ñeme mooy kenn ku yeg ci mbooloo waxila rubbu jiin ka alfin wa rubbu alfin qimatan kawfin ma ahmadul fadl ya fooqa tasliya wa baaxa jamana lxijaaya maqniya sëriñ bi camfeeke qiyaas mu yeel ko camoom palaas boo kawutal mu yeel ko sëriñ bi ahla ci desam la ñëbbal si yaxamta moo tax mu wani far korandal ku mbenu sayr wala ñëddu beetin sayr baraamaan tax ambaadin ku yëbba dee xiima kamar sax mbaamuñ na nga guddee mbaari fa taluñ taamu jaaraamaan si yaxanta yaa gëm bambo yaa taar yaa tabe tëgam yameen bi yaa jëkka farsa mit ci seenaa kenn jëbbal sëriñ tuubaa nroowulaa kenn gëm yàlla dam yi nañ bi gën sëriñ bi moo tax gëm toogal bi aksan yan ba gamu ndogal ci aw nuwel fugraasi ñu la sëriñ bi def baraw faraanse seen bu dëy bi gis na mboolem sénégal ca tabatoo klaamoo nihmarial fara julu rak julu man yasbin fii bani yetin wani amin aïchatu fii sabrun jamin makk yaa wakiilu yaawo rabul arsimaada yoonu natiilay booye bayi jaloor ànda tudu tànk lamba di luure yaa fi demoon ku naa kiwee ci kongo fekki sëriñ tuubaa nag ñu leen ma goolo yaa bari ay ndam ca bari jaloore yaa de mba romb gee ji romb toore yaa jiumee demi nan ak arafoy
yaram tama ak marwatan mazalibo shaare fi madina munawara mune bula gakal alam ga sawara ahmad yaay may ibrahim ya na qab al maqam ibrahim dam ngal enta dona ngi sunu ada sha na ngi be shaare tu ba adala akbar wa matala saydom yamba ci bamba samba ya ko zam ko kappari yang baba la solo dai yakka sarin tuba adam la dai kalan wa nga ni cialu yalla yang ga para san tanke olu yalla yare para je tenna ti marabu ngir xamne man ga qawsu man ga qudu yono mar tendi nga sen ya sabe men ni ka cho ba mi dai sabe rega ya ka ju bi daga nar ndaka nga jom ni tudi fi dil muqtar ya je ta ay makka ci onu bamba ya jam jom ci onu te xi bamba dina ki ak je ka am ci sadan ya ni masal dinu musal ci sadan ya ni mayu ni ci anu be kor ya da de bal ba be ore mi di bur dinu ni an skin yi an ni bayo ak na nu ka di ya ni nga la yo ama na ku ndoki wi da baram ba sagam ya salam da am bayam ba mun ya bula goti be fanta ye ni mun ya bula soxlu ba so sandami ya ala sandi yalla ak yenen bi ngir bo ta xaram go ngene di bamba bamba ta kana re ni day be fi am ko te ci ku dul borom ku ndarum fay tuuba mun yu ko daam mala ta te ndam ba am fi di yaal mama da yaay wacc na am wa aminu na an galiw lo ci maram yaram bi gam gam lo ta dem ba qadam wala ay waaji ne ta xam ma sam ta xawna li de na daay baaxi waaji ko de do yaram mu balay ta yaram na ti ak be ko bi ta yaram mu bon bon yi ak bakkar bi ilaay tum tum ta ba tan naswa min kulina ba do ka bi bulu kara kala te ni par no se da ay wi da ba la suusi asra la min ay shaytane wa kum ya asrin min al jiran wa min tabasqi wa min takaburi wa min ta'awud wa min tanasur shaytani mer mu be o kare kira ab ya dalam du gonga o fe wele kana ye gona ti al qur'an ya allah wa inna fi'ati ala yawna ila na bi qiyam bi qiyam dak jamono jangal iza la qala fina amana bu yebena tuba ro wa tuba ke bu ye ji ye ni na le qaba wa ye ji tuba mu ye ji ko na mu ye ji ko jamal ku tere de tax tabarak al auna de bo tuni ki ahmad al maama ona adra kami kam sinu na ahmad be et jure yalla ta turu ma ida ya ture tabam bo ne go di lan taba bo am ga na mu del di daan te yalla wa atum ku to ngoro jebul wa sabo fu de taala kali ba mata ron ci enu yalla ko xeex de ki bar kereme kereme yalla dole ko imaqama akin dayam kayat bu yib qiyama amin amin wa sallallahu على النبي ومن ولا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما واجي مصاب الفتح واجي في توبة مولتي فاتو مولتي الوان غلب الفتح سيق بمك دنيا بول فقو مكتخل سلم سمتار naka sab ko le jakande am rawna zeebe mo gele ji ci daawlo setan wa na ma te mo ba te ba te le zeebir war na ba to le bab ka de waftan kala man yalla mbar mi na fakuni akur ko bi zo te imrani
كلمات اللي جبت به تبعوني يهبكم بشورة الإمران وألي الأمر منكم بوكريري كذدم يرتي شورة النسوان فابتقوا ابتقوا إليه وسيلا بل العدم في الله أم كركر عالم ساقنا بمبا ما بيوت زيانين فنزال ميلوه لذي القرآن كل فاين يعني جيني قلال يا قدك اليركان وثماني يا بدا وين انبياد متحبل يا بدم لو بشيرو يا بدا نيتي جاي باي بدا يو يا بيربودي احمد الابناني يا دي مالك دي جاديو يا دي أنبل يا دي باي أميبة النحمن بلا يالي يا بلدي آمسرين بابا لي قوسي يا دي زين سلطان دوني دي موت دي جاي باي دي نكون يا دي ناي سيخ أحمد التجاني دوني دي موت دي كنت يا دي قليبان يا جناي عبد القادر الجيلاني جناي موت تخب ام يدالي جناي موت تناري واد المالي جناي موت تمبك بسم الله الرحمن الرحيم بال مرتي لغل الميالي سيبير سيخ أنت بلين لويل بول مرد دولين ميلين سيبير سيخ أنت بلين لويل لما هنا لما لا يبطي ميات لما يقلم قلم نتموت أما أنا أكون لون لون جذير وعند بدأت تدوت يندور ama ana ku nara nara rumide fay budere de do di ando bulen di fatte yalla ak dogal yi agat ya ak san san bi tan bu wer yi tan la la ja barem tele ye la gis mo xew mi nge manul sayul le dogal ba am de le kalo ga kaw kaw ngir ko ngi sul war na le ko gi sew sew kay ala do ko bis ma kham la mi def la ka je ka je bur bi la kale ku be na ka je ge na tom ku je pe ba de la yusi san yel kay ala ka kar ba le mu fi dal pure dar ja al ko ba te mu ku ni dal kay ala jo kar be ki na kam ke mu ko je na tu la ko kay ma يا الله جو قرب جي مقام كمن قوجب نطلع جي خيمة كبر العوال بجوغ لبيا رمون ينبع أو تتنك بريئ لنبلغانكم لشابرين عاشبنا في الكافدين ما من يخون ينين ياد لبداري أخذ بياك ولياك لو تاني وغالا قدب الأولي المكي رالي العاو أنو المكي وبالعزيز أبدا وبعضه بنزة بتباع فعيز ما استبر اتباع وعيز ما بعطر اتباع أهل البلاء ليس لهم من شان وليس انترم لهم ديوان جميل مواخلاء لطلن يونين يس اكتابيات ولياق جميل شاخل مين الدري امان سباون برم سين داوان وكبات شاد البرم من جنا آيوبا شاخل عقدا قشونا دو نقابا كل يوم كنت دي خالم داي ما تقبل أنا كوني ملدي
Siyad al-madani, al-madani, ki ken. Mubare ko ati gayne, yaw ko ti ken. Gayne, fardi na yara mamuye. Mubare ko yangar fara diyare. Mubhiyana tembi, dootan ki Senegal. Maniya ka jabakar yaman jayal dal. Mubare ko yangar fara diyare. Mubare ko yangar fara diyare. نكسنا إهدوات دون مرسول شغلنا مام سن إبراهيم

خلقت فم بيت ماني بعد على القدر إلهي نادي ودا يخلق يدين جل بهم كنادي نتن جل ديا كي مقام بامي تيش كنيا في مجد قيام نتن كر كران لولياي كوية دلاش كو قيلن دياي مسلم كو جل مدن بنا جران يدي كو ساني دلتنان دي جبران نايا جنا مكان مدينة بيزنا بيل دي مدينة فانا نتن كنتي faan tay dag anna kama bakal nek mu dag fannin ko tabal ko ci bir salam jahnu ko tata ke o ko do ki nan kere la yalla wa ci saru nafi asallahi mo ta ka kay nafi bu su kere la yalla danal keber ya ka ci islam no la be wati jere dunya kana mo sunil mu'minin wa janatul kafir ni nyar dum na dawal bu am nak yalla ko def te xamna du ay du so dara mo dara na siatal ma saaba yu dana yenen du waré bu ko ak ko xamul baatun do am na ci du yo xamna la min du kalal am na ci du yo xamna def na ko misal fa la jabal um shaaku ama ta jara wa ibn aalim fi masal fi jara nda ko xamul yaaram mu dal ko bu ar قرآن عالم مسيح نور الأبصار جمع رسول الله أكتبه لنجان دي عثمان جل جنفاره رينا نقاط تومان انتجف مروان مسيح دي جبلين ينزاران دائما ينكرد أربعين يوما وتستني دين بكي ورما كان مستجف من ري عبد الله دين كوصر بكبوبي ورمي yama jamal tanen da tun da jor ba bisba yare ni tagba tin cham holdi muhammad al aba bakar sadiq rayi ni jama la ajine ko rayi nan ko ko san ci santare taham jabar ko abole ko tumel ale ida kadan jambar ja abole sayu wal asli ya kai bañu mo reñ ko tere ko baa ri yadi yalla da ayo ko baba sami jine fa jalla inni ma jam ba ci gabar be at ko dalé ko jam shadal wa sayyidu yawma asara lan ka la kare ay karbala mo ni ajer babbi gana du jena yam ni na asi adam ladina شاد العسل نورني دن كوتات مجلد ذات سن ذات كوت ناتج صادق ديالو توت باخر ناتج سين العابدين التاير شتو رسول الله موسى الكاذبني قال يا بوكو عام قلت دومي آسو كان يني بيت كام في بغداد قلنا نجاد بار من نجرات yango ba do mi wajina daud ko kaare nat asal mo yaada futiya de juroom laam ci benn aw bu neere te musa benn shaadal anas baay ni maam maliki do ma kal ngeel mi tax ni feeliki te ñan ci atti kasoom la baato mbar ma ko ju leew wu do faatu kana kama ala ajjoob yo mbar door nañ ko ko takku faan bi ni yar maka ay di gay yi bar ko en ni san ci dañ la tamo ni ngel ni kana xamo jaxfara do mi ya te ñu ngi bar ko en di jeng yi ya na mu te fi de mu ta wakul bayam ma je bu ko ji ray ko don bayam kan mu sayyi na nga abdul qahir an muntaka an mustayin an nazi demete da cey mbolam pontu tagu be de xoti ko mbolam gadi ya amma dem da la jawon ko mesere ken nan ci adab ko reba be sere borom ji ma ji an ci bakkan ken nan de bab karen de tej bu yaani kana kamo man zor sey bu diire ma nga ni gene an mu dem ba fini shaatal makan da ka cere en sharia mujhe dena sai dau bala.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: القرآن وكل كائد من النصر.
1: وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما آسيما مرثيه لشيخ ابراهيم فاتح بكي بسم الله غادر المريد
2: بسم الله
1: مملك صوب لدى الشام مريد هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو اي صمد وباغ سبحان سكن في وواغ ننسان تتيف بليس تويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أن اليوم في الدنيا فخكاد للوان كنك وينا تسير له خير خلق أكسى عباميا كتحبا يلا بن مولم جاميا تيول مودم ينا وما محمد إلا رسول الخلق للمدان
2: إكابتن
1: خير الورى ومكه كجال ويلا يبو احمد المكي ودر يبو احمد المكي دبي شنو مام تيرن ابراهيم كلي خادم كلي مخدوم يوي لي ياريخم ولي كو يتل فدار المنفقين ولي دمبتل ابكي على سيدي ابراهيم ما جئلسو إبران وتفيما أبكي على خليل إبراهيم ما دل جئل أسمى قديما
2: إكابيفم
1: ينتج جائما تل إبراهيم

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: وجل به داري يا كالمدينة فركة وكربة المسورة وجل به داري يا كالمدينة فركة وكربة المسورة فنعني الباقي بناها الباقية في خير هدم للجنان رافية وجل به داري فوق كل ما يلها فركة السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد المحمدي حتى حبيب الله حتى المرتضى وعسى المنتقى وعسى المنتقى صلى الله عليه وسلم لم يبدو مش المصطفى محمد صلى جعارا بالبرايا لم يبدو مش مصطفى محمد صلوا جارا في البرايا سمدوا مدام الاسلام والكرمها ابن اسد لكل سماع يقود بالسير والهدى اطهر لله في كل زمن خدمته عن الايام السبب والاستقامة وسوى الوهاب لبعض كل مسوارة لكل من خرف لين رموزا خدمته روض ركبة من سعارة قرة كل من كبا محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد مشاله لم يدي محمد محمد مشاله لم يدي فيما ماذا حبده لا يدي سقط عن ربنا على يردي مثل الله مثل الله مثل الله فمثله لم يردي لو سيادة وبراءة يا من رسول ولد السماء والنبي ورسول الله والخليل والنبي ورسول والخليل هو النبي ورسول الله والخليل هو الحبيب والإمام هو الدين هو النبي ورسول والخليل هو الحبيب والإمام هو الدليل فرعه من خير جمال وسن قدوس خير كمال كالنبي المنتقى محمد قال النبي منتقى محمد خير مختار هند سمد وجهت كل الودن سمد ساقي مدى المسوى محمد الحمد وحر يهني الحمد الحمد وشكر مهني الله على النبي ولد عبد الله لله بسلك ام قريب مع النبي ولد عبد المطلب قددني سمود بن قاسم رب جاي مصطفى بن هاشم لجانا رب بنوال خطنا بالمصطفى المختار من عبد المناف تحيي استجابه المحيه ربي ابن المختار من قصية ارسلوا عنا الى المنعم بالسلام والاخرون من ابي بن كلاب لجد بخير وحسن المطر ربي بجاهي مصطفى ممرة تيب فادية بلول السهب لابد المنتقى بلك انصر جنابي عند الصير وغضر ولك خرم بجاهي من المطر تفضل عليه ربي المصار في كوفي خير والعام والنصر عليك يا خير هاري الوهاد الجسري وحدة بحدة المهاد وحبتني فضلا من الجنان وحبتني فضلا من الجنان يفو كل من أبيض المعرفة صديق والفاروق بركة صديق والفاروق جمعة المنوي والمفروق أرمى بسان نورين وولد بسكرين في دار سبت صحابته نبي لكيا عليه قول الغان مجلسية نفله من هو يسوم ما لدى في جند أم سوم رفعت بدل إسلام وصبر الجار وترعما فحب ما يسول قناس وشر من له أما قناس لأننا توحيق والفق مها تصوف بمديد نقمها عن يد الله ودود السماء عن يد الله ودود السماء أبخذيات بالنبي محمد إن السبت صحابة النبي لكي دعوهني سبت صحابة النبي لكي عليه موري لأنا من نسي سنبرم بيوم الخيامة سوري بيجو بيرنج رنجي
1: Isa bay jugal
0: ko lu sa lam yelit yow niñ la dural ne man yalla may sabay man dafa dama def ñet ki man bëgg nit ñi gën ak malaakai gëm man dama def ko amul day amul bay xana ciocci lañ mo wara gëmé nit ko amul day amul bay ñu ne ko kara mo ne adama ban la sabaram tudd moñ ko sol ci yapp sol ci ro adama ju ci jole malaakai ne yaa xamuk Allah yalla usjudu li adama sujud leen ci fasa jaddo ila ibni saba wa takabara ba kal wala kamel kefin kon war nañ ma gem ci lolu ma def nit ko am baye ci amul nday lolu jafé na di ñu ne ko kan mu ne awa adama dafa jikke baye buna yalla dama bëgg na ko melni man ma mëna waxtaan ak mom ndax kat malaaka yi la nekkal te malaaka yi amuñu xol man dama am xol xam bané xamuñu xol malaaka ñoom xamuñu xol amuñu xol xamuñu bané xamuñu nak bu may wax ak ñoom ñoo xam lu may ton sabrom dal di xamne goor mom soxna rek muy wett la mu fa fi pingam li man nas ko adama adama ne soxay neraw mu no ci far ak jamme soti yak soti ro awaji ci solo malaake ne gar ko ma adama bu ko jong sal bu ko song yalla ko la takal ba ti da bul ko la bul ko jige mu ne ko xala dama tax ngul kum ne ko takko ko mu ne ko no ko takke mu ne ko tuddul yanti bi nga xamne mo sama bind la mu ne ko ban yanti mu ko yanti la muhammad adama sukku ñal bu toomi ne allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam yalla jibril ñal mako jibril jall fatiye yalla tenne mu delu jang fati yalla deneel lu mu delu jang fati yalla deneel lu yalla na mikail may koko mikail jang fati malaakai na amin mu jang fati malaakai na amin mu jang fati malaakai na amin sabru gud len ne ya ayyuhan nas taqrabu bihaqqikum min nafsin wahidatin tawakkalu ala allahi wa la ilaha illa huwa rajaun sama taqla ta sallu la ilaha bin bihi inna allaha kaleekum adama sogal lan awa kon awa amna bay waye amul nday lolo tax isa ma def nga am nday te amo bay ma beug ñu gëm ma gëmuñu ma na ma yalla may sabay lam yakul wallahu ahad allah samad lam yalid walam yalid lam yakul lahu kufuwan ahad man jurma kenn kenn jurma foga nay de ma rusul ci tay bokane de marka la gis esane wul bitna kene ko dimena sayna jibril naw ak timir juni la ak ñaar fukki la fa ñeen la fi jibril mok lima bidu ñu tollo ak lima kawari bop do ma dama nit ku ne am nga timir juni la ak ñaar timir juni kawar ak ñaar fukki kawar ak ñeen kawar sayna jibril naw ak laf yep ci men laf dong lu reddu waye bu boba laf yep la fil jëm ci rasulullah sam pla bi mo men ni raya moy ni xir rasulullah ko jibil jugo nako nako nako muhammad jugo bo jugo sa xerme dekk sa wara yalla nako yalla ko mom dong la usse do wutan ñep dem sa do wutan mom ñep dem sa wara don yalla muhammad ngel ne ko sang ba nopi na jibril bala ma jog di war bañ may neexal digal nit ñi ñoo ngay passé ñoo ngay passé ak sama ben yoon ak ar ak lu wut mom mo na dañ may neexal ma sama jog jibril nako bo jogot sax xamé ka war la yow do nga yalla wax ñol makk ni bërk sol manta mu ñox satul fulori depo makhna mu ñox tajul karam al buraq fit jëm ci rabbul alamin yoren ci yépp sok jog top ci rasulullah fek wana ñittal ñet ci ñew na wa imamul imamul mursalina maham wal anbiya lahu wa kullu khawqima ngal makka ngal makka cippilu fa kan tabaraka tabaraka taala dal di suppu
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: مواهب نافع بمكائه السافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق ناذر الحق بالحق.

جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة دائمة وفرج بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نهرت إليها أبداً.

Haman Yaveni, Imahuidae, Aspil Suturi, Aslin Umuri, Kazir Tuyuri, Bilakidae, Aspil Suturi, Aslin Umuri, Kazir Tuyuri, Bilakidae, Aspil Suturi, Aslin Umuri, Kazir Tuyuri, بلا كتاب يا من أجاب من استجاب بالإجابة مثل نداه يا من أجاب من استجاب.

آلاء أنت ربائي جبت هدايا خط هدايا بملكاي بغى اشتكائي يا خير مخني أغنى بمني.

يا من حماني أن الخلائي أنت مرادي أنت إمادي. نير فؤادي يا صبيائي أنت مرادي أنت إمادي. نير فؤادي يا صبيائي فصف عيبي أزلت ريبي. تفرت جيبي كل الفيائي أمهيت صيري طيبت ميري. كل بخيري كل الخيائي يا خير محيي كل برعي. وخير سعي كل الخيائي حبيبي خير.

في ذرع عبادي بان الخمار فيك محوت ما قد جنيت فيك ابتغيت خير نمائي فيك ذهبي فيك إيابي بلغت ربي لك انتمائي فصاف حبي حد جابي.

لو الجماعة بخير إلا معلما أو رام ظلما أو رام ظلما باقي اللقاء إلا معلما أو رام ظلما أو رام ظلما باقي اللقاء إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما باقي اللقاء إن رام علما أو رام ظلما.

كثيري شدت حقيري فاخي وقائي وهو الجلي وهو القبي وهو النجي بذي البقاء وهو الجلي.

من كل عاري مع المطاري لا تخوف من سلق رايق ليس لسابق ولا لجاهد من أنشراه سيرياه ومن يقامه بالاعتداد خير البرايا ضد البرايا لذل الخطايا رمت النجاة أنت الكريم وأنا الخديم تهلا أديم.

رزقائي معي عيوبي مدخولي مغني جيوبي من التقالي مهد الأيادي مرد العادي مهد المرادي ما رخالي معي الرسائل مقفي بلائل معي المناسل بعض اللفائي نحم الأبيب ونحم الخريب نحم اللبيب ومعي الخبائب هام الغيالة كاب الغدالة ما المجالة بلا رباء أخفى سرورا عبد الخيولة هذا سرورا لسر رجائي صفا سقيما نافع عليما خال الخديمة إلى النجاء قد فكت قبل خلف الصفدر فضر ولا ونف جائي جال النوائب ضيع جائي ما في مسائب باب اللؤائي مصد الخيور إلى الخصار باب النسور

له مناقب له عجائب له خرائب بالانتهاء ظبي يكلم ظبي يسلم طير يهاب الكافر داي صرف تسير

0: النسيم لمن كريم من مقيم للرؤساء كافي الخرور ماء الخرور معطي البرور بلا نسار فرمي الديور ماء الخيور داغي الشرور للدل لهم تداعي بعد النجاح عند الصباح وفي المساء صلاة ستة بمنح ستة تاتي بطة مع تساي صلاة ستة بمنح ستة تاتي بطة مع تساي صلاة ستة بمنح ستة تاتي بطة مع تساي
1: سخنا مؤمن بك بنت خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا سخنا مؤمن بك بنت خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا سخنا مؤمن بك بنت خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا اب مغاميا اب ركاميا اب بنت جليت تبارك خادم الرسول يلا رسول برم داس تبارك يا
0: الله يسلم

أنا المكلم ودعي سن وسلائي أنا الرسول التابع وصولي لليل سول أحمر آي صل دواما وسر سلاما واذكر خلاما ليوم نائي يا بل رادا يا بل غادا هل سعادا لبيوت نائي اقتداء سدن اقتداء سدن اقتداء.

0: يا خير ربي قيم ربي طيب قلبي بعد ابتدائي صل وسلم على المتمم وكل يصم بانتهاء اللهم بحقي ولله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفر بهذه المنظومة في كل وقت وهي من أفضل الوهم العظيم وركاك الأكبر في كل حرف منها وهل كل من يقرأها
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam